جديد انا جيب ببور بالطور بالعرض وماكين عريض وفريد من نوعه كمين المخا كل سخت كل مين باع واختفى صدوا الوقت ولا عمره ارتخى يكتم سر بيرنفط ورادار هلسات على طول بيعرفكم شو دبور على طول وبيقول واه.

الدابل حس قونا بالبول شرينا شي سكانر دراج بغينا حنايا بشي قنبول شنا الدم فراس بنادم حيل كبدا قصاحج احلام من هادي شحال في البحر تلاحج راه ما تبني وتعلي تلقاني في التجافي السالج سياق الطروش كبدا من الفوق هكا امي قالت

الدار كيشي فيلم كوري طوندوس ولا تكوري والراب ولا دري عمر وسليمان كاع المظالم

الجمهور هنا مع ربكم غنبقى لباسيت كلاصة فوكس على الفيتور جايشة بكرها ما عمرها داقش من الكونفيتور كلامي في الدماغ كيشي بوانت سوتور بلا كاريكاتور بلا تشبعانة ديك

0: Questa era la dedicata Paola per Domenico. Adesso vi mandiamo un audio che probabilmente è già passato da questi microfoni, però pensiamo sia importante ricondividerlo, che è una chiamata per la fanzine Raíces y Radicalidad, che è stata chiamata dal nostro compagno Juan, incarcerato a Terni, di cui abbiamo parlato poco fa, e Miguel Peralta, che è perseguitato dallo Stato messicano e che per fortuna vaga ancora in qualche parte del mondo. E quindi vi facciamo sentire questa chiamata in arabo e poi vi mandiamo la dedica che hanno mandato per voi i compagni.
1: مرحبا. من زمن الاستعمار طور الشعوب اشكالا مختلفه من المقاومه والبقاء ردا على الطريقه التي نهب بها راس المال اراضيهم. من تعدين الذهب الى استخراج العناصر الارضيه النادره والمشاريع الضخمه والكذبه الكبرى الراسماليه الخضراء والحرب. مع تعزيز رأس المال لاستغلاله والإمبريالية الاستعمارية يجب تعزيز كفاح ومقاومة الشعوب للدفاع عن أراضيها في جميع خطوط العرض في العالم رغم محاولات لقمعهم وإبادتهم. ندعو شعوب المقاومة، الجماعات، الأفراد، المحبوسين، الهاربين، الرفاق الهاربين، المهاجرين بدون وثائق ومعها، المنحرفين جنسيا، جماعات عماد الجنس، العائلات التي تبحث عن أحبائها المفقودين، المختفيين قسريا، الجماعات المستقلة وجماعات الدفاع الذاتي، الأماكن المحتلة، مجموعات الدعم للأشخاص والمحبوسين، المبدعين والفنانين المنشقين، كل من يقاوم يوميا ويهاجم السلطة، ندعوكم للمساهمة بأبيات شعرية، رسومات، مشاعر وكلمات لهذه المجموعة التي أطلقنا عليها اسم جزور وراديكالية. ندعوكم للمساهمة بكلماتكم، رسوماتكم، إبداعاتكم في هذه المجموعة من الكلمات التي تحررت أخيرا، المقاطع الحارقة، الهايكو بلا هايكو، والأبيات المنفلتة من منطقة المقاييس والمنطقة بلا تحكم إلى اللانهاية، منفصلة عن الملكية والتسليع. سيتم نشر الكتابات المجمعة بشكل ذاتي على الورق وسيتم قراءاتها في فعاليات منظمة ذاتيا. جنوب إيطاليا.
0: E mandano un saluto a tutte le persone che quotidianamente abbattono le frontiere anche in situazioni di dura reclusione. Libertà per tutte, morte agli stati.

0: Ci avviciniamo all'ultima mezz'ora della puntata di oggi, quindi andiamo un po' avanti con le dediche.
1: قال ولاد البلاد اللي كاينين مشدودين تما في الحبس ديال فاليتي كنسلم على كاع اي واحد اللي كاين مشدود في اي حبس
0: مثلا ريستيامو دا كابو كنسيتو نيانت.
1: السلام كاع الولاد والبنات اللي كاينين مشدودين تما في الحبس ديال فاليتي كنسلم على كاع اي واحد اللي كاين مشدود في اي حبس من طاليان لفلسطين فيما اي حبس اللي كاينين مشدودين فيه كنتمنى لكم تخرجوا منه بكري والمهم كنتمنى لكم الحريه تهلاو في راسكم وتهلاو في بعضياتكم كونوا ديما قرابين على بعضياتكم والمهم حريه عليكم نتمنى تخرجوا بكري من داك العذاب الخوت والخواتات. السلام عليكم ونخليكم واحد الاغنيه وتنسمعوا السيمانه الجايه. Forza, tenete duro, tutti liberi, tutte libere.
0: E la canzone mandata con questa dedica è Colle del Fomento, Il cielo su Roma.

0: Questa era la dedica di Bea per Elias e per tutte quelle persone che si ritrovano a dover condividere la violenza del carcere al di fuori di quei cancelli, quindi tutti i parenti e le persone care. Andiamo avanti con l'ultima dedica, che è del nostro amico e compagno Zaid.
1: Ciao a tutte e tutti, voglio fare un saluto a tutti i compagni e compagne, perché adesso le ho chiusi. Buon venerdì a tutti quanti. Voglio fare una dedica a mio fratello Frank e a mio fratello Simo Rambo. Jumu'a mubarak, Allah yisahhal alaykum, dakhlu alaykum, Jumu'a al-saha wa salama. O pazienza per questo caldo, quest'estate, Allah yisahhal alaykum, ma'inkum. Immagino che là l'inferno dentro, peggio di fuori, di più con sto caldo. Pazienza, sbarro, rabbia, ma'akum, di me con أتماكم رجال الدائم فهمت الصبر ديما احنا معاكم وكم فكوا فيكم ولكن انتم ديما كونوا سمباي قويين فهمتي احسن حاجة هي تكون واحد يكون ايمانه قوي فهمتي خصوصا في الوقت الخيبة فوليو فعنكم صارتوا ميو فاتي الوسيم الله يفك لك عصاكم ان شاء الله يدخل عليك هذا الصيف هذا بالصحة والسلام ان شاء الله داي ونصارتوا توتي كوانتي ليبي توتي. La dedica.

ميزيك بروديكسيون تقدم الشاب الشابات المغنوي في خطر حسن ونابل صوت العرب، في خطر ناس عنابه، في خطر عبد العزيز، في خطر عباس، في خطر كمال.